بدك تفهم شعور الرهف، اسمع هذا اللحن بيقوم بالواجب صح. وانا لا احس في الرهف، بروح بقعد مع اولاد الصف. مرة 10 سنين بوقت تخريج ولساتنا حباب وان لف. في مرات وانا معهم برجع خطوة بشكر الكون على هذا الحظ. الاعتقال من عباء الصف، لسه واقف وجوال تنصد. الدكاترة تتفاجأ فحص، كم من واحد ودان انتص. كم من واحد استعجل معي غلطة هذا الدواء يا قص. كم من واحد مفروض استحمل، كم من موقف انا لازم انتص. عص

أنا ما بندم بس ما بعيدها إذا برجع مثل قديش إحنا تركنا كان لازم مرة مش سبعة متروح تمنارة أنا مفرشة تفوف هيك عملها هل في أفشل مش عارف والله

اسمه أنا معرض والحياة اسمها أنا زعراء. أخذت نفس لأنه إلي طلعت بهدوء ورجعت للشجرة خدي يا إما مني يا إما المشاكل دي كبرت لدرجة إني طريت ما أحكيش لأني دوخت كل حدا كل مرة حكيت له بس جزء بسيط.

كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة واستدركت معنى الحنظل، يعني من خلال المرارة دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.